مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 5 يوليو 2026. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو الفقر وتعطيل التنمية في الوطن العربي. في العالم العربي تتجاور المفارقات كما لو أنها قدر مكتوب لا يريد أن يتغير. دول تمتلك من الثروات ما يكفي لانتشال نصف الكرة الأرضية من الفقر، ومع ذلك يعيش معظم شعوبها تحت خط الفقر، يطاردون رغيف الخبز وينتظرون ساعات طويلة في طوابير الماء والغاز والعدس والحليب، وكأنهم في دول منكوبة لا تملك شيئا من الموارد. هذا التناقض الصارخ بين غنى الأرض وفقر الإنسان لم يعد مجرد حالة اقتصادية، بل أصبح حالة نفسية واجتماعية وسياسية تلتهم ما تبقى من كرامة المواطن العربي الذي يجد نفسه محاصرا بين الحاجة اليومية والسلطة التي لا ترى فيها سوى رقما في تعداد السكان. في كثير من المدن العربية يبدأ الصباح برائحة الأوساخ التي تتكدس في الشوارع، وكأنها جزء من المشهد الطبيعي. القمامة التي كان يفترض أن تكون دليلا على سوء إدارة بسيطة أصبحت رمزا لانهيار منظومة كاملة، منظومة لا تعرف معنى التخطيط ولا تحترم حتى أو حق الإنسان في بيئة نظيفة. المواطن الذي يستيقظ على منظر النفايات ويقف على طابور للحصول على الماء ويبحث عن الحليب لأطفاله ويعود إلى منزل بلا كهرباء يشعر أن حياته أصبحت سلسلة من المعارك الصغيرة التي يخوضها يوميا دون أن ينتصر في أي منها. ورغم أن هذه الدول تصدر ملايين البراميل من النفط والغاز يوميا، إلا أن المواطن لا يرى من هذه الثروات سوى ارتفاع الأسعار وغياب الخدمات وتدهور التعليم والصحة، وكأن الثروة تستخرج من تحت قدميه لتذهب إلى جيوب لا يعرف أصحابها، أو إلى مشاريع لا يرى نتائجها، أو إلى صفقات لا يعرف عنها سوى أنها تمت باسمه. النفط الذي كان يفترض أن يكون نعمة تحول حياة الناس إلى الأفضل أصبح لعنة تستخدم لتثبيت السلطة بدلا من بناء الإنسان، وأصبح وسيلة لشراء الولاءات بدلا من بناء المدارس والمستشفيات. في المستشفيات العربية يقف المرضى في طوابير أطول من تلك التي يقفون فيها للحصول على الخبز. بعضهم ينتظر سريرا، وبعضهم ينتظر دواء غير متوفر، وبعضهم ينتظر طبيبا أنهكه العمل أو هاجر بحثا عن بيئة تحترم علمه. التعليم ليس أفضل حالا، فالمناهج قديمة والمدارس مكتظة والمعلمون يعملون برواتب لا تكفيهم للعيش الكريم، والطالب يدخل المدرسة وهو يعلم أن مستقبله لا يعتمد على علمه بقدر ما يعتمد على الحظ أو العلاقات أو السفر إلى مكان آخر. ومع مرور السنوات أصبح الفقر في العالم العربي ليس مجرد حالة اقتصادية، بل أصبح ثقافة مفروضة على الناس، ثقافة تجعلهم يقبلون بالقليل لأنهم فقدوا الأمل في الكثير، وتجعلهم يعتادون على الطوابير لأنهم فقدوا الثقة في أن هناك نظاما يمكن أن ينظم حياتهم، وتجعلهم يصمتون لأنهم يعلمون أن الصوت مكلف وأن المطالبة بالحقوق قد تتحول إلى تهمة. المواطن العربي أصبح يعيش في دائرة مغلقة، فقر يولد ضعفا، وضعف يولد خوفا، وخوف يولد صمتا، وصمت
يسمح للفساد أن ينمو بلا حدود. الفساد في كثير من الدول العربية لم يعد مجرد سلوك فردي، بل أصبح مؤسسة كاملة لها رجالها وشبكاتها وقوانينها غير المكتوبة. الفساد يأكل من ميزانية الدولة كما يأكل السوس من الخشب، ينهش المشاريع قبل أن تبدأ، ويبتلع الأموال قبل أن تصل إلى الناس، ويحول الثروة الوطنية إلى ملكية خاصة. وحين يسأل المواطن أين تذهب أموال النفط، يجد الإجابة معلقة في الهواء، بلا تفاصيل، بلا شفافية، بلا محاسبة، وكأن السؤال نفسه جريمة. ومع كل هذا يبقى المواطن العربي متمسكا بالأمل، رغم أن الأمل أصبح رفاهية، يبقى يحلم بوطن نظيف ومستشفى محترم ومدرسة حديثة ووظيفة تليق بكرامته وبيت لا ينهار فوق رأسه وماء لا يحتاج إلى طابور وغاز لا ينتظر الشتاء ليصبح أزمة، وحكومة تعرف أن الثروة ليست ملكا لها بل ملكا للناس الذين يعيشون على هذه الأرض. يبقى يحلم بأن يأتي يوم لا يكون فيه النفط سببا لفقره بل سببا لنهضته، وأن تتحول الثروة إلى مشروع حياة لا إلى مشروع سلطة. ورغم كل الألم يبقى السؤال، ورغم كل الألم يبقى السؤال معلقا، كيف يمكن لشعوب تعيش فوق أغنى الأراضي أن تكون من أفقر الشعوب؟ كيف يمكن لثروة تكفي لبناء قارات أن تعجز عن بناء مدرسة؟ كيف يمكن لغاز يدفئ أوروبا أن يعجز عن تدفئة بيت عربي؟ كيف يمكن لبرميل النفط أن يرفع اقتصاد دولة أجنبية بينما لا يرفع مستوى حياة المواطن العربي؟ هذه الأسئلة ليست مجرد تساؤلات اقتصادية، بل هي صرخة إنسانية تبحث عن عدالة غائبة وعن كرامة مفقودة وعن وطن يستحق أن يعاش فيه. وفي الوطن العربي وفي العالم العربي لا يمكن الحديث عن التنمية دون أن يبرز الفساد كجدار ضخم يقف في وجه كل محاولة للنهوض. الفساد ليس مجرد سلوك فردي أو خطأ إداري، بل أصبح في كثير من الدول بنية كاملة، شبكة متداخلة من المصالح والولاءات والصفقات التي تعمل في الظل وتتحكم في الموارد وتعيد توزيع الثروة بطريقة لا علاقة لها بالعدالة ولا بالمصلحة العامة. حين تكون الدولة غنية بالثروات الطبيعية ويكون الشعب فقيرا، فذلك يعني أن هناك يدا خفية تسرق الجسر الذي كان يفترض أن يصل بين الثروة والتنمية، وأن الفساد أصبح هو الجسر البديل الذي تمر عبره الأموال إلى أماكن لا يعرفها المواطن. الفساد يعطل التنمية لأنه يغير أولويات الدولة، يجعلها تنفق على ما يحتاجه الناس وتؤجل ما يحتاجونه بشدة. المشاريع الكبرى التي كان يفترض أن تكون محركا للاقتصاد تتحول إلى واجهات شكلية تعلن في الإعلام وتحتفل في الافتتاح، لكنها لا تنجز كما يجب، أو تنجز بنصف جودة، أو تنجز لتخدم مصالح معينة. الطرق تبنى لتنهار بعد سنة، المستشفيات تشيد بلا تجهيزات، المدارس ترمم بلا تطوير، والمشاريع الزراعية تعلن بلا إنتاج. كما كل هذا يحدث لأن الفساد يلتهم الميزانيات قبل أن تصل إلى أرض الواقع، ويحول التنمية إلى مجرد شعارات ترفع في المؤتمرات. الفساد يعطل التنمية لأنه يقتل الثقة بين المواطن والدولة. حين يرى المواطن أن المال العام يهدر، وأن المناصب تمنح بالولاء لا بالكفاءة، وأن المشاريع تدار بالصفقات لا بالدراسات، يفقد الثقة في أن الدولة تعمل من أجله. وحين يفقد الثقة يفقد الحافز للعمل، ويفقد الرغبة في المشاركة، ويصبح جزءا من حالة عامة من اللامبالاة التي تعطل أي مشروع تنموي. التنمية تحتاج إلى مجتمع يؤمن بها، وإلى دولة تحترم مواطنيها،
وإلى شفافية تجعل الناس يشعرون أن ما ينجز ينجز لهم لا لغيرهم. الفساد يعطل التنمية لأنه يطرد الكفاءات في كثير من الدول العربية. لا يجد أصحاب الخبرة مكانا لهم في المؤسسات لأن المناصب تمنح لمن يملك علاقة لا لمن يملك قدرة. الطبيب المتميز يهاجر، المهندس المبدع يبحث عن فرصة في الخارج، الباحث العلمي يترك بلده لأنه لا يجد دعما، والمعلم الجيد يعمل برواتب لا تكفيه. حين تغادر الكفاءات تغادر معها التنمية، لأن التنمية ليست مجرد أموال، بل هي عقول تعمل وأفكار تطبق ومهارات تستثمر. الفساد يجعل الدولة تخسر أهم ثرواتها. الإنسان القادر على البناء. الفساد يعطل التنمية لأنه لا يخلق اقتصادا موازيا، اقتصادا لا يخضع للقوانين ولا يدفع الضرائب ولا يلتزم بالمعايير. هذا الاقتصاد الموازي يبتلع السوق ويجعل المنافسة غير عادلة، ويجعل المستثمر الحقيقي يخاف من الدخول، لأن النجاح لا يعتمد على الجودة بل على العلاقات. وحين يغيب الاستثمار تغيب فرص العمل، ويزداد الفقر وتزداد البطالة وتزداد الأزمات الاجتماعية التي تجعل التنمية حلما بعيدا. الفساد يعطل التنمية لأنه يخلق طبقة صغيرة تملك كل شيء وطبقة كبيرة لا تملك شيئا. هذه الفجوة بين الطبقات تجعل المجتمع غير مستقر، وتجعل الغضب يتراكم، وتجعل الدولة تنفق مواردها على السيطرة بدلا من البناء. التنمية تحتاج إلى توزيع عادل للثروة، وإلى شعور عام بأن الجميع يستفيد، لا أن يستفيد البعض بينما يعاني الآخرون. حين يشعر المواطن أن ثروة بلده لا تعود عليه يفقد الانتماء، وحين يفقد الانتماء تفقد الدولة أهم قوة يمكن أن تدفعها نحو التقدم. الفساد يعطل التنمية لأنه يسرق المستقبل. المشاريع التي كان يفترض أن تنجز اليوم تؤجل إلى الغد، والغد يؤجل إلى بعد الغد، حتى يصبح المستقبل مجرد فكرة معلقة في الهواء. التنمية تحتاج إلى رؤية طويلة المدى، والفساد لا يعرف معنى الرؤية لأنه يعيش على اللحظة، على الصفقة، على المكسب السريع. التنمية تحتاج إلى تخطيط، والفساد لا يحب التخطيط لأنه يكشفه. التنمية تحتاج إلى محاسبة، والفساد يكره المحاسبة لأنها تهدد وجوده. لذلك حين ينتشر الفساد يتوقف الزمن، وتبقى الدول تدور في نفس الحلقة وتحوم حول نفسها، حلقة الوعود غير المنجزة، والخطط غير المكتملة، والمشاريع غير المحققة. ومع كل هذا يبقى الأمل موجودا، لأن الشعوب التي تعاني من الفساد تعرف جيدا قيمته حين يغيب، وتعرف أن التنمية ليست مستحيلة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وإلى مؤسسات قوية، وإلى قوانين تطبق على الجميع، وإلى شفافية تجعل المواطن يرى أين يذهب أموال بلدي، أين تذهب أموال بلدي. التنمية ليست حلما بعيدا، لكنها تحتاج إلى أن يكسر هذا الجدار الذي اسمه الفساد، وأن تفتح الطريق أمام دولة تعمل من أجل الناس لا من أجل مصالح ضيقة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. قبل أن أقدم الضيوف أريد أن أتقدم بأحر التهاني إلى فريقنا الوطني المغربي الذي فاز فوزا ساحقا على منتخب كندا، وقد تم تأهيله. وأهني أيضا المنتخب المصري والشعب المصري على فوز هذا الأخير كذلك وتأهيله، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح والتفوق إن شاء الله والنصر، ونتمنى أن تكون الكأس هذه السنة كأسا عربية، لأن العرب ما زالوا ينتظرون، والشعوب العربية ما زالت تنتظر هذه الكأس. على أي إن أشكرهم جميعا ونتمنى لهم التوفيق.
سيكون معنا بعد قليل البروفيسور عبد الرحيم الخويط في عطلة. سيكون معنا البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا ليعلق على كأس العالم وخاصة على الفوز المغربي الذي كان أمس. سيكون معنا المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. والدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومات صحة نفسية من جامعة تكساس. وستكون معنا من العراق الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل. ومن غزة العزة الدكتورة مها مصطفى القباري مدربة دولية مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي. وستكون معنا أيضا الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية. ومن لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الإيمان في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة من لبنان كما قلت. وستكون معنا من مصر أيضا الأستاذة زهرة مصطفى زينو من حاصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهرة. وستكون معنا أيضا الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انتير ناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل فابقوا معنا.

0: أول اتصال، وكما عودناكم المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله عليك أستاذ الفاضل، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج الصداقة الكرام، أحد جديد متجدد بالخير بالبركة باليمن والبركات بإذن الله تعالى يجمعنا دائما وأبدا.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ الفاضل، دائما معنا في هذا البرنامج الذي كما قلت أنت من مؤسسيه، تفضل أستاذ.
1: شكرا لك أستاذ الفاضل، أكيد أؤكد التهنئة لإخواننا في مصر وفي المغرب، لم نتفاجأ من هذا يعني من هذا الإنجاز، كنا متوقعين ومتمنين هذا الإنجاز، والأجمل الرمزيات التي خرجت في نهاية المباراة برفع الأعلام الفلسطينية من قبل الطرفين، يعني من الفريق المغربي والفريق المصري، لم نتفاجأ أبدا، هذا دليل أن فلسطين باقية دائما في داخلنا وفي ضمائرنا الحمد لله. أما بالنسبة للأوضاع في سوريا سيدي، أسبوع دعني أسمي حار في الأسبوع الماضي، يعني من نهاية البرنامج الصداقة في الأحد الماضي إلى اليوم أسبوع حار مر على سوريا. دعني أنطلق من غدا من الاثنين، الرئيس الفرنسي حسب ما صرحت وكالة الأنباء السورية في ضيافتنا، أرجو أن تكون يعني زيارة خير إلى سوريا وزيارة إعادة العلاقات الأساسية إلى نصابها، بداية من البوابة الفرنسية إلى كل العالم، وكان هناك تصريحات ولقاءات للرئيس الشرف في اليومين الماضيين يعني أكد على هذا الجانب، أن العلاقات تربطنا مع العالم على أساس الود والاحترام والمصالح المتبادلة. أيضا هناك خبر سار جدا أسعدني وعملنا عليه يعني وطلبنا به مطولا، هو أول جلسة لمجلس الشعب ستنعقد غدا الاثنين ربما، يعني وهذا توقيت جميل بالنسبة لزيارة الرئيس الفرنسي، أن نحن في دولة مؤسسات ينعقد البرلمان في أولى جلساته بعد استكمال البارحة، استكملوا عدد الأعضاء بعد أن استنكف البعض، بعد أن تأخر البعض استكملوا عدد الأعضاء، ومباشرة صرح ونشرت وكالة الأنباء الرسمية أن غدا الاثنين سيكون أول جلسات مجلس الشعب. نحن كنت سابقا عبر منبر الصداقة وهو المنبر الوحيد الذي صرحت به هذا الكلام، حضرنا ملف جيد وواسع وضخم عن الفساد سابقا والآن، ومستعدين لوضعه على طاولة رئيس مجلس الشعب بعد انتخابه مباشرة بإذن الله تعالى. وهذا الموضوع ليس موضوع رمزي أو موضوع شكلي، إنه موضوع أساسي يتعلق بعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي والأساسي للوصول إلى دورة يعني إلى دورة المواطنة ولتحقيق التنمية، التي أستاذ الفاضل يعني أضفت تفاصيل جميلة اليوم في مقدمة البرنامج، أنه لدينا الكثير من الموارد، لكن لماذا نعيش نحن وأغلب الدول العربية، لماذا يوجد ناس من الطبقة الوسطى والفقيرة رغم أن هناك الكثير من الموارد. بإذن الله تعالى عساها جلسة خير على عموم سوريا والعالم. أما بالنسبة لي داري يسمي الحرارة في الأسبوع الماضي، قام ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي بتفجير هناك في استهدف قصر العدل في مدينة دمشق، استهدف المقهى الملاصق له، وفي التفاصيل حسب ما وردتني من بعض الزملاء المحامين في قصر العدل أن قام انتحاري بتفجير نفسه في مقهى، وعندما التمت الناس ويعني سارعوا لإسعاف الجرحى قام هناك أحد آخر بمحاولة الدخول إلى القصر العدلي، استوقفه الحرس على باب القصر العدلي وأمسكوا به، فيما حاول آخر الدخول أيضا إلى داخل القصر، لكن الحمد لله أيضا المواطنين جميعا بكافة أطيافهم قاموا بمساعدة قوات الأمن والحرس الموجودة هناك في المؤسسة وإلقاء القبض. الحمد لله من ثلاثة تم إلقاء القبض على اثنين، وهذا موضوع جيد جدا يحسب للمواطنين وليوعي المواطنين، ويحسب لإخواني في الأمن العام، نوجه لهم التحية دائما، يعني ساهرين ليلا نهارا في الحرارة والبرودة والأمطار وإلى آخره، هم ساهرين دائما بهذا الاتجاه. أيضا تم إحباط تفجير سيارة مفخخة تحوي عبوات ناسفة في منطقة عش الورور، يعني دعني أقول هي منطقة ذات أغلبية علوية، كان هناك سيارة يعني دخلت إلى المنطقة، والحمد لله معاونة الناس مع قوى الأمن تمكنوا من إحباط محاولة القبض على الإرهاب في السيارة. هذه أنباء تدل على وعي جديد لدى المواطنين بكافة أطيافهم، لأن التفجير والألم والدماء عندما

0: تركمان وعفوا عرب وكرد وتركمان من كافة الأطياف والقوميات قاموا جميعا بالتعاون بإسعاف الجرحى ومرت على خير دون خسائر الحمد لله تعالى. إذا من جديد نؤكد أن هذه الآلام توحد الشعب السوري بشكل فعلي وشكل حقيقي وشكل دقيق، وما يزال يعني السرطان الصهيوني يتمدد هنا وهناك في ريف درعا في ريف القنيطرة يحاول أن يسيطر على منابع المياه. الذي نؤكد ونطالب الحكومة يا جماعة موارد المياه هناك أنتم تعلمون أنها ثروة كبيرة جدا جدا جدا، حياة المواطن والعمود الفقري للاقتصاد في المنطقة الجنوبية هو المياه التي تنبع من الجولان وتصب في درعا والقنيطرة والكثير من الينابيع في ريف القنيطرة، يتمدمد العدوان الصهيوني ليسيطر عليها هنا وهناك. أرجو أن يكون يعني يتم التصدي له شعبيا لكن غير كافٍ، لا يستطيع الناس هناك بمعاولهم أو بأدوات الفلاحة التصدي بشكل دائم وقوي للرصاص الإسرائيلي أو للمسيرات الإسرائيلية التي يعني هذا الأسبوع كثفت من طلعاتها فوق الأرياف خصوصا ريف درعا. هناك بحجج ملاحقة المهربين وملاحقة لا أدري يعني قاموا ب يعني أنا أدخل كدولة أدخل إلى دولة أخرى لأعاقب المجرمين هنا، يعني يقومون بتضليل كاذب ويقومون بادعاءات فارغة لا أساس لها من الصحة ومخالفة للقانون الدولي ولكل الأعراف. الحمد لله هناك الشعب واعي رغم ما قلت كثرة المسيرات التي رغم يعني القنابل المضيئة التي حاولت إرهاب الناس وخصوصا في الأيام الأخيرة من امتحانات الشهادات الثانوية قاموا أيضا قامت بعض المدرعات لهم بإطلاق النار عشوائيا على بعض القرى، قاموا بإطلاق قذائف المدفعية. يعني الوضع في الجنوب يجب أن يتم التصدي له بشكل أكبر وشكل يعني يسميه سياسي ورسمي من الحكومة السورية. لا تكفي الإدانات، يجب أن يتم التعاون والتنسيق مع كل الدول المحيطة ليوقف هذا النزيف السوري وليوقف هذا العدوان الإسرائيلي. وبجانب متصل أستاذ الفاضل، قام وزير الداخلية السوري بزيارة إلى لبنان شملت كل الأطياف اللبنانية، التقى العديد والعديد من القوى اللبنانية الفاعلة على الأرض، العديد من الأحزاب، حتى صرح مصدر في وزارة الخارجية لدينا في سوريا لا مانع من لقاء وفد من حزب الله اللبناني، لا مانع من التعاون، لا مانع من التنسيق رغم الاختلافات فيما بينهم. يعني أنا كمواطن سوري أتمنى الخير لسوريا وأتمنى الخير للبنان ولكل المنطقة وأن يتم التكاتف يعني بين سوريا ولبنان أخوة حقيقية لا يمكن أن تنقطع مهما اختلفت السياسة ومهما اختلفنا حتى لو وصلنا إلى مرحلة الدماء والقتل لا تنقطع. الجميع على في القرى الحدودية يعلمون أنهم تربطهم علاقات أسرية وعلاقات المصاهرة والنسب المشترك بينهم بغض النظر عن القوميات والأديان هناك. إذن نحن وحدة حال، ما يوجد غريب هو السرطان الصهيوني، يجب التكاتف وبالضرورة يجب التصدي له. نبدأ من الداخل، رتبنا البيت الداخلي، ها هو البرلمان ينعقد في سوريا، يجب أن تنطلق المشاريع وهي تنطلق ولكن بشكل خجول وبطيء يعني بانتظار التشريعات النهائية. نحن نعمل على التشريعات المؤقتة أو السابقة من زمن النظام، يجب تحديثها بشكل سريع ونطالب مجلس الشعب بشكل سريع وفوري وعاجل أن يكون هناك جلستان وثلاث جلسات كل أسبوع بحيث يعني يتم الإلمام. كل الأمور واضحة، لا نحتاج أن نلم معلومات أين الخطأ وأين الصح، كل الأمور واضحة، كل الأمور مكشوفة، كل العابثين واضحين بالأسماء وبالصوت والصورة. من الضروري التصدي لهم باليد الأخرى، من الضروري أن نبني ونسارع في بناء البنى التحتية. نحن نسارع في بناء الجسور، المشافي، المعامل، لكن يجب أن تعمل حتى تدر يعني تتحرك عجرة الاقتصاد الوطني، تدر الأرباح. عندما يكون البيت الداخلي العمود الفقري متين وكما أكدت في مشاركات سابقة ضروري النفط، القمح والخضروات هذه أساسية جدا جدا يجب العمل عليها لإنجاز كل المشاريع المتعلقة بها وتبدأ من استعادة المياه المسروقة في الجنوب. أرجو من الله أن يوفق مجلس الشعب والمجلس البرلمان بصيغته الحالية، أن سأتابع هذه الجلسات، سنتابع ما نرسله لهم وسيكون منبر الصدق والمنبر الوحيد الذي أصرح به ما يجري في مجلس الشعب بإذن الله تعالى، لأن هذا المنبر حر وصادق وشريف وإن شاء الله سيكون لدينا ترخيص بمشاركة كل ما يجري هناك عبر منبر الصداقة، ترخيص رسمي من الحكومة بإذن الله تعالى، لأن منبر الصداقة يستحق. وأنا أعد نفسي من أسرة الصداقة ولكل السامعين ولكل الحاضرين والأستاذ عبد الصمد أجمل الأمنيات بدوام الصحة والعافية ولتبقى الأفراح إن شاء الله كما أفرحنا المنتخب المصري والمغربي، يفرحون بعض ساتتنا رغم اختلافنا معهم، يفرحوننا بأخبار جيدة وجميلة تخص التنمية في عموم الوطن العربي والعالم بإذن الله تعالى. تحياتي.
1: شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل، وأعود وأكرر بأن هذا المنبر هو منبركم ومنبر جميع الإخوان والأخوات الذين يحبون أوطانهم و

0: يريدون الخير لشعوبهم. أستاذي الفاضل، الإخوان السوريون إخواننا وهذا منبرهم جميعا، أما بالنسبة لما فعله هؤلاء المجرمون أشكر جزيل الشكر المواطنين الذين تصدوا لهم وقاموهم باعتقالهم، وهذا جميل ورائع جدا ليكون الكل يعني متضامن والكل يعني مع رجال الأمن حتى يقضوا على هؤلاء المجرمين وحتى يقضوا على جميع أنواع الفساد. وهؤلاء الشرذمة قد جرحوا دول كثيرة في العالم، ومنها المغرب ومنها الجزائر ومنها ليبيا وتونس، يعني قد يعني فجروا وقتلوا وسرقوا ونهبوا وكل
1: نعم.
0: جاءوا بكثير من أنواع الجرائم، ولكن كانت نهايتهم يعني هو القتل أو الزج في السجن مدى الحياة، وهذا ما يستحقونه. وبالنسبة للبرلمان نتمنى دائما مستجداته. أشكرك جزيل الشكر أستاذي الفاضل على هذا الاهتمام ب البرنامج وبوضع الثقة الكاملة فيه، ونحن دائما معكم ورهن إشارتكم. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وكالعادة تحية خاصة للأستاذة مديحة وجميع الصغار وكل الأهل في لبنان وفي سوريا. شكرا جزيلا لك.

0: الزمان خلفني وزادني.
1: أنا الآن الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة، مرحبا.
2: اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير والنور والامل عليكم جميعا.
1: مساء النور استاذتي الفاضله، اهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقه. تفضلي استاذه.
2: يشرفني ويسعدني اكيد. اولا الف مبروك للشعب المصري والشعب المغربي لنجاحهم في المباراه، وان شاء الله باذن الله زي ما حضرتك قلت ان شاء الله السنه دي كاس العالم عربي باذن الله، ربنا يوفقنا جميعا.
1: يا رب والله يكون فخرا لنا جميعا، يفوز به من يفوز، المهم هو يكون العرب.
2: هو أفضل شيء برضه يا أستاذ الفاضل إن يعني العرب كلهم مجتمعين على الفرحة وبيشجعوا بعض وبيدعموا بعض، ودي حاجة جميلة جدا.
1: والله شيء جميل، الحمد لله والشكر لله، والعالم كله معهم، عالم الأحرار كله معهم. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى خير يا رب. تفضلي أستاذة.
2: آمين إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الحدود النفسية في العلاقات. الحدود النفسية في العلاقات هي القواعد أو الخطوط التي يضعها الشخص لحماية نفسه واحترام احتياجاته وقيمه ومشاعره، مع احترام حدود الآخرين أيضا. وهي لا تعني الأنانية أو القسوة، بل تعني بناء علاقة صحية ومتوازنة. وأسباب ضعف الحدود النفسية، أولا أن تجد صعوبة في قول لا، وأن ترضي الآخرين على حساب نفسك، وأن تسمح للآخرين تجاوز حقوقك، وأن تشعر بالإرهاق بسبب كثرة العطاء، وأن تشعر بالذنب عندما ترفض طلبا لشخص ما. فكيف نبني حدود نفسية صحية؟ أولا أن تعرف قيمك واحتياجاتك، ثانيا حدد ما تقبله وما ترفضه، ثالثا عبر عن حدودك بوضوح، أن تضع حدود لنفسك، مثلا لا أرد على مكالمات هاتفية بعد مثلا الساعة 10 مساء، غير مسموح مثلا مقابلة حد بعد الساعة مثلا، يعني أعمل لنفسي حدود بحيث وتكون واضحة اللي حواليا، بحيث أنا أكون مستريح وهم أيضا أعفيهم من الإحراج. رابعا أن لا تشعر بالذنب لمجرد حماية نفسك. خامسا كن ثابت في تطبيق حدودك مع المرونة عند الحاجة. كيف تعرف ان حدودك مفترقة؟ اولا تبدأ غالبا مع ملاحظة، تلاحظ ان ما تشعر به بعد التعامل مع شخص معين. لو شعرت بعد التعامل مع شخص معين باستنزاف، اذا حدودك مفترقة مع هذا الشخص. اذا تكررت هذه العلامات قد يكون هناك تجاوز للحدود. أولا الشعور بالذنب عندما تهتم بنفسك أو ترفض طلبا. ثانيا الإحساس بالاستنزاف أو الإرهاق بعد كل لقاء مع هذا الشخص. ثالثا عندما تقول نعم بينما كنت تريد أن تقول لا. رابعا عندما تشعر بأنك مضطر تبرر لقراراتك باستمرار، دائما تبرر يعني إيه أنت خدت قرار ده ليه. عندما يتم التدخل في خصوصيتك مثل السؤال عن أمور أنت لا ترغب في مشاركتها مع أحد. عندما تعتذر كثيرا عن أمور لم ترتكب فيها خطأ. وأيضا عندما تشعر بأنك فقدت نفسك وأصبحت تعيش وفقا لتوقعات الآخرين. وعندما تشعر بالخوف من إغضاب الآخرين وتتخلى عن احتياجاتك النفسية. وعندما يضغطوا عليك لاتخاذ قرارات لا تناسبك. كل هذه علامات بيكون هناك فيها تجاوز للحدود. إذن الحدود النفسية ليست جدار يعزلنا عن الناس، بل هي باب نختار من خلاله كيف ندخل العلاقات وكيف نسمح للآخرين بالدخول إلى عالمنا. وإذا اتبعنا هذه الخطوات سوف نمنع الاستنزاف العاطفي والتعلق الغير صحي والتضحية المفرطة التي كثيرا ما تفقد الإنسان ذاته. لأن الحدود النفسية ليست رفض للعلاقات مع الآخرين، بل هي احتراما للنفس. لأن من لا يحمي حدوده يدفع الثمن من راحته النفسية. واحترام الذات بيبدأ من احترام الحدود. أتمنى لكم حياة سعيدة موفقة في ظل الحدود النفسية بوضوح. شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة، والحياة السعيدة نتمناها لك أنت كذلك وجميع إخواننا وأخواتنا في كل مكان. مداخلة مهمة والكل يعني واضح إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر سادتي الفاضلة. الدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومات صحة نفسية من جامعة تكساس، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لحضرتك
1: والمستمعين
2: الكرام، تحياتي لكم
1: جميعا.
0: سيدي في سماه
1: دايلك. ثانية و47 دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في

0: أنا الآن الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا
0: أستاذ. أهلا بك أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: مرسي أستاذ. وراء السطور، لماذا يسكننا هوس الخوف من العين؟ هل مستمعين الأعزاء في كل مكان، هل تسألتم يوما لماذا عندما يشتري أحدنا سيارة جديدة يسارع بوضع خرز زرقاء أو تعليق موجس صغير؟ ولماذا إذا غاب طالب متفوق عن المدرسة يوما ما قيل ثورا أصابته العين؟ ولماذا تحرص الأمهات في مجتمعنا على إخفاء تفاصيل نجاحات أبنائهن متتبعات دائما بعبارة داري على شمعة تكتئيد؟ اليوم نفتح معكم ملفا شائكا يمتد من عمق التاريخ ليحكم الكثير من تفاصيل يوميتنا في العالم العربي. لماذا نحن أكثر الشعوب شغفا وهوسا وخوفا من الحسد والعين؟ أولاً، حضور متأصلة بين الإيمان والتحريف الإجتماعي. إذا أردنا تفكيك هذه الظاهرة فلا بد أن نعترف أولاً بأن الحسد والعين حقيقة مثبتة في الدين الإسلامي وفي جميع الأديان وفي المورث الروحي للشعوب العربية. هذا الإيمان الديني بيمنح الظاهرة الشرعية الكبرى في العقل العربي، ولكن أين تكمن المشكلة؟ المشكلة هنا تكمن في التحريف الاجتماعي. لقد حولنا في كثير من الأحيان هذا المفهوم من حقيقة روحية يتعامل معها بالتفصيل والتوكل على الله إلى شمعة جاهزة نعلق عليها كل العصارات التي تحيط بنا. فوضى التخطيط، عين حسودة، إجمال في الدراسة أدى للفشل، نظرة أصابتنا، خلافات زوجية لغياب لغة الحوار، حسدونا على التفاهم. لقد تحول الخوف من العين إلى آلية دفاعية نفسية نحمي بها زوجتنا من مواجهة الأخطاء والتقصير الشخصي بيننا. ثانيا، مجتمعات مكشوفة وعلاقات متداخلة. العامل الآخر مستمعين الكرام هو طبيعة تركيبتنا الاجتماعية. نحن شعوب دافئة، مجتمعاتنا ليست فردية كالغرب، بل هي مجتمعات جماعية متداخلة. الجار بيعرف ماذا يعرف جاره، والأقارب يتدخلون في أدق تفاصيل التربية والتعليم والزواج. وفي ظل هذا الانكشاف الاجتماعي الكامل وبسبب المقارنات المستمرة بين العائلات والأفراد تولدت حساسية مفرطة تجاه الآخر. أصبح هنا النجاح الفردي في مجتمع جماعي مداع للقلق، لأن الجميع يراقب والجميع يقارن. ومن هنا ولد هذا الحذر الشديد الذي تحول مع الوقت إلى فوبيا الحسد. في عصر السوشيال ميديا النفسي، إذا كان الحسد قديماً بيقتصر على دائرة القرية أو الحي، فقد جاءت وسائل التواصل الاجتماعي لتجعل العالم كله في غرفة واحدة. اليوم نستيقظ على تفاصيل حياة الآخر، الحالات والهدايا ولحظات السعادة وحتى وجبات الطعام. هذا الضغط البصري اليوم خلق نوعين من الضغط. أول نوع ضغط على المشاهد الذي يقارن حياته البسيطة بحياة الفلاتر المثالية، مما قد يخلق لديه حسرة، وهي هي الوقود الحقيقي للحسد. اثنين، رعب لدى الناشر الذي يعرض إنجازاته ثم يعيش في قلق دائم من أن نقطف منه هذه النفس بنظرة عابرة. وفي الختام، من الخوف إلى اليقين مستمعين الأفضل، أن الخوف المبالغ فيه من الحسد بيحول الحياة من رحلة استمتاع بالنعمة إلى سجن مظلم من السلبية والشهوة في نوايا المحيطين، بناء أنه يحرمنا من بهجة مشاركة النجاح ويجعلنا نرى في عيون أصدقائنا وأقاربنا سهاما بدلا من أن نرى فيهم حبا. التحصيل التحسين الحقيقي ليس بإخفاء النعم أو الخرزة الزرقاء ولا بالشك في القريب والبعيد، بل هو باليقين التام بالله بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ولكن وبأن طاقة الحب والرضا أقوى بآلاف المرات من طاقة الغيرة. فلنعش حياتنا ببساطة، ولنفرح بالإنجازات، ولنترك نافذة الأمل مفتوحة، فمن توكل على الله كفاه وحفظه من كل عيب لم تبرق ولم ومن كل نفس لم. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى لقاء آخر في فقرة إذاعية قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: شكرا جزيلا. شاو أستاذة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الشيقة، رغم أن الصوت كان فيه تردد. كل ما سمعت أنا هو العرب ما زالوا يعني هذا من من من التخلف، دائما يرون الحسد والبغضاء وكذا وكذا، يعني مسائل يعني هي تافهة ولا تتعلق بهم يعني أبدا. هو الإنسان الفاشل هو الذي يقول حسدوني ظلموني ضربوني، هذا هو المشكلة. على أي أستاذتي الفاضلة، لا نعود إلى هذا الموضوع إن شاء الله. الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: أستاذ حضرتك أستاذ،
0: أهلا وسهلا بك. الثانية وستة وخمسون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو كاوتا تيرنا السنة إيطاليا.

0: الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمام في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة. مرحبا.
1: مرحبا أستاذ عبد الصمد، كيفك؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة.
1: شكرك كثير. اليوم عنويننا أبواب مقطعة وقلوب مفتوحة، تقبل هو الخطوة الأولى لصناعة البطل. رسالة من قلب أم أرض صامدة. يسعد أوقاتكم جميعا مستمعينا الأعزاء عبر أسير راديو بلاك أوت في برنامج. تحية من الرفيق الكلمة الرائية الرائعة والإعلام القدير الأستاذ عبد الصمد الكرافي. تحياتي اليوم اسمح لي أوجهها قبل ما نبلش لأمهات جمعية أنقذ طفلك لأطفال ذوي الهمم المتواجدين معنا اليوم على الراديو.
0: أهلا وسهلا بالجميع.
1: اليوم عم بطل عليكم ومش بصفة الأكاديمية أو التوعية، اليوم عم بحكي معكم بنبض الأمومة ومن قلب المعاناة والصمود اللي عم نعيشها بلبنان. الأبواب عم تتسكر بوجوهنا والضغوطات عم بتزيد. في فئة غالية عقلوبنا كتير عم بتخوض معارك صامتة داخل البيوت، هن أولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم ما بدي أعطيكم نظريات، اليوم جيت أحكي معكم عن القوة السحرية اللي بتغير مجرى حياة هالولد بالكامل. جيت أحكي عن أساسيات الدعم والتقبل من داخل الأسرة. التقبل هو العلاج الحقيقي مستمعينا الكرام. الدعم الحقيقي ما بيبدأ من المركز المتخصص ولا من الميزانيات. اليوم الدعم بيبدأ من عيون الأهل. أول خطوة لنجاح أي طفل من ذوي الهمم هو التقبل المطلق. لما الأم والأب يتصالحوا مع التشخيص وبشوفوا بطفلهم طاقة ونعمة مش عبء أو محنة، الولد ذكي جدا وبيشعر بنظرة الشفقة أو الخجل بعيون أهله، وهيدي النظرة هي اللي بتكسره. أما لما بيشوف بعيونهم الفخر والإيمان بقدراته، هون بتولد المعجزة. التقبل هو اللي بيخلينا نكتشف الشغف المدفون جواتهم، سواء كان هيدا الشغف في عالم الإبداع أو الرياضة أو حتى في عالم الطهي والابتكار المطبخي، ليتحولوا من أشخاص بحاجة مساعدة إلى أشخاص منتجين وقادة في مجتمعنا. أساسيات الدعم في زمن الأزمات، البعض بيسأل دايماً يا كابتن أميرة بالظروف الحالية كيف فينا ندعمهم؟ الدعم الأساسي اليوم هو الأمان النفسي والتمكين. أولاً ممنوع نقارن طفلنا بأي طفل آخر، كل طفل هو كتاب فريد وإله وقته لينضج. ثانياً حولوا بيوتكم لمساحات دمج مصغرة، أعطوهم مسؤوليات بالبيت، خلوهم يعتمدوا على أنفسهم بمهام بسيطة، لأن الإعاقة الحقيقية هي مش بالجسد أو بالقدرات، الإعاقة هي إعاقة الإرادة والفرص اللي بنحرمهم منها. وثالثاً علموا المجتمع كيف يحترمهم من خلال طريقتهم بالتعامل معهم. لما تطلعوا معهم براس مرفوع وثقة عالية، المجتمع مجبور ينظر لهم بنفس الاحترام والتقدير. وختاماً دموع الأمل وفخر الإنجاز. رسالة الختامية من أعماق قلبي لكل أم وأب عم يسمعوني اليوم وعم يتعب بصمت ليزرعوا بسمة على وجه طفلهم. أولادكم مش نصف أبطال، أولادكم هم الأبطال الكاملين. في رواية الصمود، آمنوا فيهم، احتضنوا مخاوفهم وتذكروا القيمة، إنه الحب والتقبل صادق هو اللي بيصنع سفراء النجاح، وهو اللي بيرفع اسم أولادنا في المحافل الدولية بكل فخر واعتزاز. كل الشكر لكم مستمعينا الأوفياء، والتحية إجلال الأستاذ عبد الصمد الكرافي على هيدي المساحة المليانة إنسانية ومن قلب لبنان الغالي اللي بيعلي الدنيا كلها معنى الصمود والحياة. أتمنى السلامة والدفء لكل بيوتنا. دمتم بخير وإلى اللقاء. شكرا كثير أستاذ عبد الصمد.
0: أهلا بك أستاذتي الفاضلة، أشكركم جزيل الشكر، كما أشكر جميع الإخوان والأخوات المتواجدين معكم أو في اجتماعكم ليتابعوا أو تابعوا معنا البرنامج، وأتمنى أن يتابعوا حتى النهاية. وأشكركم مجددا على جميع ما تقدمونه لهذه الفئة من أولادكم، وكما قلت أستاذتي الفاضلة فهم أبطال وليس نصف أبطال، هم أبطال، والله أبطال، أبطال كبار، ويستحقون هذه الكلمة لأنهم يتمتعون أول شيء بالصبر بالصبر وبقبول ما حباهم الله، وربي سبحانه وتعالى أعطاهم القوة التي لم نشهدها نحن أو ليست لنا نحن. وعلى أي، وأشكر كل جهودكم أنتم الذين تواكبونهم يعني وتدرسونهم وتعلمونهم الحرف، وهذا شيء جميل. كشاف علي راه دائما يعني رجل يعني تطوعي، ورجل يعني كما نقول فائق كما يقول إخواننا الجزائريين. على أي، أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة، ولنا عودة معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتحية خاصة لجميع الوافدين أو المجتمعين معك اليوم. شكرا جزيلا لكم جميعا.

0: أنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذ أحلام، مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: السلام أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي مستمعينا الكرام أجمل تحية مساء ملؤها الأمل والتفاؤل. الأمل شريان الحياة الذي يمدنا بالطاقة وتجاوز الصعاب، والتفاؤل هو نظرة إيجابية للحياة، والشعور بالتفاؤل يساعد الإنسان على الاستمرار في العيش بروح إيجابية. طبعا أنا بداية أنا أحب أحييك على المقدمة مال البرنامج، ما شاء الله يعني كفيت ووفيت، الله يحفظك. موضوع اليوم سيكون عراق جديد. أطلقت الحكومة العراقية حملة صولة الفجر يوم 28 من حزيران لعام 2026 لملاحقة الفاسدين بعد ارتفاع مؤشرات الفساد إلى مستويات قياسية عالية داخل مفاصل الدولة. إن الحملة تتواصل بدعم من القضاء العراقي والجانب الأمريكي والمجتمع الدولي، غير أن المخاوف تتزايد من أن يؤدي هذا التحرك إلى ردة فعل من كبار حيتان الفساد المتوغلة في الدولة العراقية، والذين يسعون إلى سحب الثقة من رئيس الحكومة علي فالح الزيدي. إن الحملة التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي تنطلق من دوافع وطنية بحتة، ولا يستهدف تحقيق أي مكاسب أو أهداف سياسية. اليوم نرى كل العراقيون فرحون وسعيدون بالخطوة الجريئة التي قادها السيد علي الزيدي، والتي لاقت مساندة من الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، وأيضا لاقت ترحيب من دول الجوار، وأيضا طبعا ترحيب شعبي. إن العراق الجديد بدأ بقلع الفساد من جذوره لاسترداد أموال العراقيين وفتح أبواب الدولة أمام الكفاءات والعقول والخبرات والنزيهون والوطنيون. العراق يقف اليوم أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر، فرصة الانتقال من دولة يستنزفها ويستهلكها وينخرها الفساد منذ 23 عاما إلى دولة تصنع المستقبل المتوازن كباقي الدول، وتصنع فرص للشباب وتستثمر العقول الشابة، وأخيرا تمثل فرحة الانتصار على الفساد لحظة تاريخية وبداية حقيقية لمسار الإصلاح وبناء الدولة. هذا الانتصار لا يقل أهمية عن معارك استعادة هيبة الوطن، فهو يهدف إلى صون المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، وأيضا تعزيز سيادة القانون وإعادة ثقة المواطن بمؤسساته. نتمنى أن تشاركونا هذه الفرحة الصادقة وتعم بشائر الإصلاح والنزاهة كل أرجاء وطننا العربي واستعادة الحقوق في جميع دولنا العربية. الفساد لا يسرق الخيرات والموارد فقط، إنه يسرق الأمل في الناس. إن مكافحة الفساد ليست مجرد سياسة، بل هي التزام أخلاقي وشرعي وواجب وطني. والإصلاح الحقيقي يبدأ بالقانون ثم القانون ثم القانون. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة. محاربة الفساد هي واجب على كل مواطن، أن يعني أن أقل ما يقدم له لنفسه ولعائلته ولجميع يعني للشعب كله. محاربة الفساد ضرورية، ويعني يجب أن يحاربها الإنسان بكل ما أوتي من قوة، حتى يعني تنعم البلاد بالأمن من هؤلاء المجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة الرائعة كالعادة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. دكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: الله يحفظك أستاذ.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة. 13:14 بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بريكاو تنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15:14, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Brica, Tentier National, Turin, Italie.

0: معنا الآن الدكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي من غزة العزة. أهلا وسهلا بك أستاذة مها، مرحبا.
1: يا هلا يا أستاذ، يسعد مساك.
0: مساء النور أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. مستمعين الكرام، يسعد مساكم بكل خير. اليوم سوف نتحدث عن موضوع في صميم وفي قلب الحدث ومن قلب الحدث في غزة، عندما تصبح المأساة خبرا عابرا. هناك لحظات يصعب فيها أن نجد الكلمات المناسبة، لأن الألم يكون أكبر من اللغة وأوسع من كل المفردات. منذ ساعات استيقظ الناس على خبر طفلة بريئة قتلت بوحشية. طفلة كان من المفترض أن يكون أكبر همها لعبة أو حضن، أو حضن أم أو ضحكة مع إخواتها. وقبل يومين فقط أو أكثر، كانت هناك فتاة من طلبة التوجيه وحيدة والديها، رحلت هي الأخرى قبل أن ترى نتيجة تعبها وأحلامها. هذه الفتاة ربت يتيمة ابنة شهيد ولحقت بوالدها رحمة الله عليهم، واجعلهم جوار الأنبياء والصديقين وجميع الشهداء يا رب بالعالمين. وفي كل يوم تقريبا نسمع عن حريق في خيمة نزوح، خيمة نزح إليها أصحابها بحثا عن الأمان، أو حريق في مركبة أو منزل ينهار فوق الساكنين. كل قصة تحمل أسماء ووجوها وأحلام، لكنها سرعان ما تتحول إلى عنوان عاجل، ثم إلى ترند، ثم تختفي لأن فاجعة جديدة تأتي لتزاحمها. وكأن الألم نفسه لم يعد يجد الوقت ليحزن العالم. منذ ما يقارب 1000 يوم يعيش أهل غزة على وقع الخسارة المستمرة. كل يوم يحمل وداعا جديدا، كل يوم يحمل أما تبحث عن طفلها، وأبا يحاول أن يبدو قويا أمام أطفاله رغم أن قلبه ينهار، وأطفالا كبروا قبل أوانهم لأنهم عرفوا أصوات الانفجارات أكثر مما عرفوا أصوات الألعاب. المؤلم هنا ليس فقط حجم المأساة، بل سرعة اعتياد العالم عليها. في البداية كانت الأخبار تتصدر الشاشات لساعات طويلة، ثم أصبحت دقائق، ثم خبرا في شريط الأخبار، ثم ربما لا يلتفت إليه أحد. وهذا أخطر ما يمكن أن يحدث لأي مأساة، أن تصبح أمرا معتادا، عندما تتحول حياة الإنسان إلى رقم في إحصائية، وعندما يصبح الاسم مجرد عدد يضاف إلى قائمة طويلة. فإننا لا نفقد الضحايا فقط، بل نفقد شيئا من إنسانيتنا جميعا. لسنا هنا لنتحدث بلغة السياسة ولا لنناقش موازين القوى، نحن نتحدث عن الإنسان، عن طفل يستحق أن يعيش، وعن أم تستحق أن ترى أبنائها يكبرون، وعن طالب كان يحلم بجامعة ومستقبل لا أن يصبح اسمه في خبر نعي. المؤلم أيضا أن كثيرين ممن يعيشون هذه المأساة أصبحوا يشعرون بالحرج من تكرار الحديث عنها، وكأن المطالبة بالحياة أصبحت عبئا، وكأن طلب الرحمة أو العدالة أو حماية المدنيين أصبح نوعا من الاستجداء. لكن الحقيقة أن الكرامة لا تتعارض مع رفع الصوت دفاعا عن الإنسان. المطالبة بحماية المدنيين ليست ضعفا، والمطالبة بالعدالة ليست منا من أحد، إنها حق إنساني أصيل. العالم كله يفتخر بأنه يدافع عن حقوق الإنسان ويحمي الأطفال ويرفض استهداف المدنيين، وهذه مبادئ جميلة عندما تطبق على الجميع دون استثناء ودون تمييز. فالإنسان يبقى إنساناً أينما كان، ومهما كانت هويته أو جنسيته. قد تختلف المواقف السياسية وقد تختلف القراءات، لكن لا ينبغي أن يختلف الناس على قيمة حياة طفل أو حرمة استهداف المدنيين أو أهمية السعي إلى حماية الأرواح. وفي النهاية قد تتأخر العدالة في هذه الدنيا، وقد يشعر كثيرون بالعجز أمام ما يحدث، لكن الإيمان يمنح الإنسان يقينا بأن الظلم لا يدوم وأن الحقوق لا تضيع عند الله. وهذا اليقين ليس دعوة للاستسلام، بل مصدر للصبر والثبات وللتمسك بالقيم الإنسانية حتى في أصعب الظروف. وربما أهم ما نستطيع أن نفعله اليوم ألا نسمح للذاكرة أن تموت، أن نتذكر أن وراء كل صورة قصة، وراء كل رقم عائلة، ووراء كل خبر حلما انقطع، وألا يصبح اعتيادا للمشهد بسببا لفقدان التعاطف. فالإنسانية لا تقاس بعدد المنشورات، ولا بعدد المشاهدات، ولا بعمر ترند. الإنسانية تقاس بقدرتنا على ألا نفقد إحساسنا بألم الآخرين مهما تكرر ومهما طال الزمن. نسأل الله الرحمة لكل من فقد حياته، والشفاء للمصابين، والصبر لكل من فقد عزيزا، وأن يأتي يوما يعيش فيه الأطفال حياة آمنة ويذهبون إلى مدارسهم بدل أن يكبروا على الخوف. إلى أن يتحقق ذلك يبقى أقل الواجب ألا نصمت عن قيمة الإنسان، وألا نعتاد الألم حتى يصبح أمرا عاديا. كان معكم الدكتورة مها القباني من قطاع غزة، من برنامج الصداقة راديو إيطاليا. تحياتي لكم، ويتجدد اللقاء بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا بك، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. ولكل ظالم نهاية، عليكم الكل هذه الأيام ستمر، وسيمر كل شيء، ولا يبقى إلا الصدق والقول الصادق إن شاء الله والنصر. أستاذتي الفاضلة، موعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. دكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي، كانت معنا من غزة. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: العفو يا أستاذ، شكرا لكم جميعا لإتاحة هذه الفرصة. تحياتي للجميع.
0: أستاذتي الفاضلة.

0: دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا. معنا الآن الأستاذة زهراء مصطفى زينو منحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهراء. معنا من مصر، أهلا وسهلا بك أستاذة زهراء. مرحبا.
1: مرحبا بك أستاذنا الفاضل، إزاي حضرتك وكل حبيبنا اللي على السايت
0: لايف. أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، الحمد لله والشكر لله. أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: أهلا بك أستاذنا الفاضل والكل حبيبنا اللي على الضيف. إحنا بنعمل تغطية لكأس العالم، وبمناسبة كأس العالم ألف مبروك تأهل المنتخب المغربي لدور 8.
0: أهلا
1: ألف وسهلا. ألف مبروك لأستاذنا، وإن شاء الله نسعد كلنا.
0: أهلا وسهلا بك وألف مبروك حتى لإخواننا المصريين، حتى هم تأهلوا الحمد لله.
1: إن شاء الله نحصلكم
0: إن شاء الله يا رب، والله إن شاء الله يكون فوز حليفهم إن شاء الله. تفضلي أستاذة.
1: وبمناسبة كأس العالم المرة دي هنقول غرائب حصلت في كأس العالم سنة 2026 مونديال الجديد، لأن طول عمرنا كأس العالم بيبهرنا بأجواءه وكل منتخبات كل واحد بيعمل حاجة جديدة، أما السنة دي بالتحديد فكل منتخب عامل حاجة جديدة. وش هي جديدة بالتحديد؟ ولكن كل منتخب له التقاليد بتاعته اللي بيحب يمشي عليها، زي مثلا منتخب النرويج. منتخب النرويج شحن طن طعام من النرويج نفسها، زي ما سمعتوا كده، من أراضيها لأمريكا شحن طن طعام، وده لأن النرويجيين بيحبوا المكونات النرويجية، فقرروا إن هم يجيبوا أكلهم معاهم من بلادهم. وأكلهم ده كان حوالي 300 طن سمك و116 كيلو جبنة بني و6000 برتقال، لأنهم بيحبوا يعملوا عصير، وحسبوها طلعت حوالي 15 لتر عصير يومي، فجابوا حوالي 6000 برتقالة. كمان هم مش بس أخدوا الأكل، ده كمان أخدوا المعدات، لأن طقم الطباخين النرويجيين بيشتغلوا بالمعدات بتاعتهم، وعشان كمان أي لاعب ما يتأثرش الدايت بتاعه، وده هيأثر على عملية الاستشفاء بتاعهم، وهيأثر كمان على أداءه في المنتخب وعلى جودة النوم. عشان كده شحنوا الأكل بتاعهم كله، وكمان شحنوا المعدات اللي هيشتغلوا بيه. أما بقى الأرجنتين فعملت زي النرويج بالظبط، ولكن الأرجنتين ركزت على اللحمة، خدت نص طن لحمة. أيوة نص طن، نفس الكمية ولكن باختلاف الأنواع، نفس اللي عملته النرويج بالظبط. ولكن الأرجنتين معروف إن هم بيحبوا يعملوا حفلات الشواء قبل أي مباراة ليهم، فكانت دايما الحركة دي معروفة للأرجنتين على طول، وكل منتخب أو مونديال يسافروا ويروحوا بياخدوا اللحوم بتاعتهم معهم عشان يعملوا حفلات الشواء اللي تعتبر تقليد ليهم قبل أي بطولة. وده كمان موصى به من خلال الطاقم الطبي اللي قال وكان قلقان إن أي لاعب يتغير الدايت بتاعه، وده هيأثر على مستواه. أما بقى عن التقليد برضو اللي هم عاملينه، فبياكلوا حلويات الكراميل قبل أي مباراة، ودي عادة بدأوها في كوبا 2021، وثلاث لاعبين عملوها واستمر التقليد دوت لحد 2026، وبدأت بأكل الحلوى الكراميل في بداية الدور الرابع النهائي، وبعدين اتحولت لطقس مهم للاعبين الأرجنتين، وبيقولوا إن لازم يأكلوا حلوى الكراميل قبل المباراة بتاعتهم. ولو كانت هم بيؤمنوا بالخرافات، فالخرافة دي من أهم الخرافات اللي هم بيؤمنوا بيه. أما بقى من العادات الجديدة اللي شفناها السنة دي، وهي تقطيع الشرابات. أيوة اللاعبين بتقطع الشرابات في الملعب، ولكن بتقطع الجزء الخلفي بالذات للشرابات، والكلام ده مش جديد، هم بقالهم حوالي 8 سنين بيعملوا كده. واللعيبة دي عندها اعتقاد إن قطع الشرابات ده بيقلل الضغط على العضلة الخلفية ليهم، لأن الشراب بيكون فيه شوية وبيزود تدفق الدم للمنطقة دي، وكمان بيقولوا ان هو بيقلل خطر الاصابه بالشد العضلي، فبيقطعوا الشرابات من الناحيه الخلفيه عشان ما يحصل لهمش شد عضلي اثناء المباراه، وده شيء بيعبر عن شخصيتهم كمان، وكمان بيساعدهم نفسيا خلال المباراة.

0: أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة زهراء مصطفى زيل، ومن حاصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهراء، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذنا الفاضل، ما تنزليش في
0: الأغنية. إن شاء الله. لا عليك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك. الثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت إيطاليا. Je suis toujours à l'écoute de l'émission arabe à Sadaka sur Radio Bicao, TNS, Sénat, Turin, Italie.

0: البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا. اهلا وسهلا بك بروفيسور.
1: السلام عليك. تنسلم عليك. تنسلم عليك خويا عبد الصمد. تنسلم لجميع الناس اللي معنا في البرنامج. تنسلم عليك بزاف كيف بقيتي.
0: الله يبارك فيك.
1: تنتمنى بلا كل شيء غادي بخير. كل شيء الناس لاباس عليهم.
0: ناشطين الساعه.
1: والصحه ديالك وانت لاباس.
0: الحمد لله. الله يبارك فيك بروفيسور. ناشطين الساعه الحمد لله مع المغرب غادي متفوق وغادي مزيان وغادي ناشطين. والشعب ناشط الحمد لله والملك ناشط وكل شيء ناشط على هذا الاداء الجميل. اللي كيديروا المغاربه دابا بغيناك تكلم لينا عليه شويه بروفيسور.
1: شكرا بزاف. انا ولا بدات انا كيف عليك مع الناس دابا فرحان بزاف حيت المغرب 2022 بين بالله الخدمه اللي دارت قبل والمغرب حق فواحد المستوى عاليه ديال الدول الكبار في الكره القدم. ودابا المغرب اكد هذا الشيء بهذا في 2026 اكد بالله دابا دخل مع الفرق الكبار وبين بالله ولات فرقه كبيره بالله المغرب ولا في المستوى ديال الدول كيف بحال فرنسا كيف بحال الانجليز كيف بحال اسبانيا في الدول البرازيل الارجنتين من 8 ولا ديك 8 الفرق الكبار اللي تيقدوا دابا يديو كاس العالم. دابا بالنسبه كانوا مشاو للدمي فينال في 2022 دابا المغرب غادي مزيان دابا داز الكارد فينال كانت دازو مزيان في لي فاز دو بول في فاز دو بول دازو مزيان كانوا ربحوا ليكوس ايتي وتعادلوا مع البرازيل دابا ودابا ربحوا هولندا. هولندا كانت فرقه قويه وما وغلبوها بينه بين المغرب بالله عدو هو فرقه قويه. ودابا مع كندا البارح الماتش اي دابا اي ماتش تيدوز بالصعوبات كانت على فرنسا على البرازيل على الانجليز الارجنتين براسا كانت فتيار ربحت على بجوج ثلاثه لجوج فرنسا البارح ربحت على بواحد زيرو. كاس العالم ماشي سهل باش تلحق الكارد فينال والدمي فينال ولا لا فينال تيخصك تلعب مزيان وخاصك شويه الزهر حتى هو منه. ولكن اللعب اللي لعبوا المغاربه البارح فعلا في لا بروميير ميتون كانت صعوبات
0: حيت
1: كانوا واحد الضغوطات ديال الفرقه الكنديه اللي ما خلاوش المغاربه باش يخرجوا الكره نقيه باش يقدوا كانت. ولكن لقاو حل عرفوا كيفاش يصبروا في هذيك الوقت حيت المغرب صبر في هذيك الوقت كانت بينوا بين ولات فرقه كبيره واخا تيكون لعب ضدك وتتكون عليك شي صعوبات ولا هذوك الفرقات كاين شي موجات ديال الدفاع ديالهم المغرب تيعرف كيفاش يحبسهم ويلقى المناسبه وكتلعبوا الفرق الكبار وتلقى

0: إصابة تتفوز فرنسا فعلا حتى هي لعبت في هذا اللعب، لقيت صعوبات كبيره مع الباراغواي ولاربيت ما كانش لاربيت، لا لاربيت ديال الفرقه الماتش ديال فرنسا مع الباراغواي لا لاربيت مع المغرب. دابا جيتي تشوف الفرقه ديال كندا دارت الاغلاط اكثر من المغرب، يلا شدت وقيله شي دو ولا ثلاثه كارتون جون، والمغاربه مساكن داروا الاغلاط قل وشدوا لي كارتون جون اكثر منهم. هادي كاين مشكل في الاربيتراج في هاد كاس العالم، بان لينا تربح فرنسا هذوك ليكيب ديال باراغواي تاع الدروب ما تيلعبوش الكره كاع جايين، بقاو داخلين لاعبين عين اللور وتيديروا اغلاط كبيره، تيضربوا واحد مثلا لوجهو واحد مسكين تيجي يعطيه كود بي، ما تيجي ما في في لحق هادشي الكره تنلحقوا تنقولوا حنا لا تريش باغيين يخشوا باغيين يربحوا الصحة، ما بغيش يلعبوا بالقانون ديال الكرة. دوك كانوا خامر رغم في الاربيتراج وداك شي المغرب بين بالنسبة للعابة وهاد لاتاكتيك ولا استراتيجي اللي دار بها محمد وهبي راه خدامة ومزيانة. دوك المغرب بين بزاف الحوايج، بين بالله وخا حيد مدرب كبير ركراكي المدرب اللي جا توا تجربات زيت في بلجيكا كان مدرب في هولندا ودابا جا المغرب، ما نساوش بالله راه شد كاس العالم ديال لي U20 هذوك لي U20 U20 شد الكاس ديال العالم. انا تنتمنى هذا المدرب هذاك الشيء اللي دار مع لي U20 يقد يديروا حتى مع هادو مع هاد اللي مع الكبير قد حيت عنده تجربات دابا وعارف لا استراتيجي ولا تكتيك. والفرصه اللي عند المغرب دابا هاد كاس العالم بخصوصا هاد كاس العالم لا بغات تربحوا شي فرقه ما غتربحوش ب 11 لاعب، خصها تربحوا ب 26 لاعب. هادوك اللي تيدخلوا دابا المغرب تيبيني بلي تيدخلوا حتى هما تيعطيو تيعاونوا وتيلعبوا فين ما تيدخلوا تيزيدوا شي حاجه للفرقه. هادوك تيلعبوا مزيان اللي تيكونوا تيتولير في الاول، ولكن اللي تيدخلوا يجي تيمنع اش تيقول هادشي تيقول بلا لامبيونس وهذاك الفكره اللي تعطات لهاد الفرقه فكره ديال الفرق الكبار سافيغ واخا هذاك راه مسكين غومبلاسون خاصو يدخل خاصو يدير مجهوده ما خرجش يبقى غضبان لا انا ما لعبتش لا هادي ما بقاش هذاك الشيء. ولا دابا البروفيسيوناليزم اللي لحقوا ليه هاد الفراقي دابا المغرب بالنسبه لي انا ولا من الدولات اللي قدو يديو كاس العالم. دونك الماتش اللي غادي يكون نهار الخميس غادي يكون الخميس مع تسعود غادي يكون ماتش صعيب نبدا ميمون ولا بدا ما تلحقش الكارت دو فينال وغتقول غتكون سهوله ولا ماتش سهل اي غادي يكون صعيب على المغرب ولكن يكون صعيب على فرنسا اللي مجوج فرنسا الافونتاج اللي عندها هي عند اللعابه عندها دابا اخر اتاك بالنسبه لامبابي وليزي وهذاك دامبيلي وديزيري دوي وباركولا عندها، ولكن المغرب بين بالله اي واحد يقدر يماركي واخا البارح مسكين خرج صابيري سو بليسيور خرج رحيمي وبين بالله لعب عطى مجهود مسكين بالنسبه في لي زاكسيون اوفنسيف ولا في لي زاكسيون ديفنسيف بين بالله اوناي البارح خاد الغولي ديال صابيري وماركا البيوت المغرب ولا عدو تنقولوا حنا دار دي زاكسيون شيروجيكال عرف كيفاش تيقولوا فرنساويه دار تيقولوا نديروا له دورون عرف كيفاش فهاديك يصبر لهذوك الموجات اللي كان عند الكنديين في الاول. الكنديين ما يقدوش يلعبوا 90 ساعه في نفس لا بويسونس والقوه سي امبوسيبل.
1: نعم 90 دقيقه
0: المغرب ملي دخلوا الدوزيام ميتون دخلوا بينو بالله هما اللي شدوا الماتش وبينو بالله هما فوق لي كنديين باش ما بقاش غير والمغرب عدو من لمشيتي من الجول من الدفاع من الوسط من الاتاك كاين لعابه اللي هما لعابه دوليين اللي هما لعابه في مستوى كبير حتى هما. البارح بونو عتق شي سيتوياسيون اللي هما مهمين
1: بزاف
0: حيت دابا باش دير الكاس اي فرقه البرازيل الارجنتين خصك جول اللي هو تيكون في المساواة بونو من اخير حارس المرمى اللي كاينين في العالم دابا. المغرب عندو لعابات هما اللي خرج عليك بحال حكيمي عندو لعابه اللي في المستوى العناوي هو بين بلا في المستوى لا ديفونس هي تنتمنى انا غادي يكون ماتش واخا غادي يكون ماتش صعيب المغرب كدير يربح مع فرنسا
1: نتمنى
0: فهاد النيفو في الكارت دو فينال ما بقاتش هذه الفرقه قويه على هذه الماتش، ما تعرف كيفاش يدور ان اكسبيكسيون ان بينالتي اي حاجه تجرى في هذا النيفو. هذا الماتش تيتلعبوا على حساب الديتاي، الديتاي هو اللي تولي مهم. دابا الفراقي فرنسا والمغرب بالنسبه لي انا في نفس النيفو اليوم، والماتش المغربي قد يربحوا غادي يكون ماتش صعيب، ربما ما غادي تنتمنى تنقول انا ماشي هذيك ما غتربحش بزاف، هذيك ما تربح بزاف، البيوت غادي يكونوا، ولكن المغرب هو غادي ماركي، تبين بلي قد ماركي على اي فرقه.
1: تمام.
0: واش انا ما نساوش بالله في الماتش الاول ضد البرازيل في 30 دقيقه الاول، المغرب البرازيل، المغرب طفى البرازيل، طفى البرازيل ما بانش. البرازيل في الدوزيام ميتون جاو تيعطيو العصا تيضربوا ما لعبوش كدي برازيليان، ما لعبوش كدي برازيليان اللي كانوا بكري كنعرفوهم حنا من السبعينات وجايبوا راه ولاو تيلعبوا كيف بحال الفرقه اللي كانت تلعب في التسعينات اللي ولات عندها الموديل ديالها، هو الموديل ديال الايطاليين، الموديل ديال الاوروب. ما بقاتش الفراقي عندها لا فونتيزي لا كرياتيفيتي اللي ولاو تيلعبوا لعب زوين، هما المغرب فرقه تتلعب اللي تيخرجوا الكره تيخرجوها نقيه، قادين يشدوا الكره، قادين يلعبوا لا كونتر اتاك، قادين يلعبوا بلوك با بلا ديفونس، عندهم لي فاريتي في لي ديفونس وفي لي استراتيجي وفي لي تيك وفي لا تاكتيك، وعندهم مدرب اللي عنده تجربات هي شيء مهم. حنا تتمناو وما نساوش باقا ليجيبت اللي جيت غتلعب مع الارجنتين اللي غادي يكون ماتش صعيب، انا تتمنى لهم يربحوا ولكن غادي يكون عندهم ماتش صعيب. يقد يكون عين المغرب هو الفرقة بوحدة إفريقية اللي غادي تكون في الكارد فينا، المغرب غادي قد يكون بوحده. دابا المغرب بين بالله هو في إفريقيا وفي الدول العربية هي الفرقة الكبيرة، دابا هي اللي بقى في التاريخ. هاد الفرقة بالنسبة لي أنا غتبقى في التاريخ وغتبقى فرقة كبيرة
1: أكيد إن شاء الله.
0: هذا واش يخو احنا تنتمنوا، احنا كاع فرحانين، غنتسناو نهار الخميس باش نكونوا موراهم ونشجعوهم ونتمنوا غادي يفوزوا ويمشيو للدومي فينال، وفي الدومي فينال ما يلعبوا مع البرتغيز ولا ما يلعبوا مع الاسبان،
1: ولكن اللي كان
0: ماشي مشكل هذيك الساعه من تحت الحلقه النيفو اللي طاح ما كاينش مشكل، خاصك تغلبوا ليجا
1: ليجا ضروري غيكون خير ان شاء الله مع فرنسا، مع فرنسا يدوزوا المغاربه ان شاء الله هذه المره يدوزوا، لان عرفوا ديجا اللعب ديالهم وفايت لعبوا معاهم شحال من مره وسميتو يعني ربما
0: واللعابه تيعرفوا بيناتهم. دابا امبابي مصاحب مع حكيمي
1: صاحبو مزيان
0: كلشي. دابا ابراهيم دياز يلعب مع امبابي في الريال دو مدريد، دابا هما ماشي تيعرف شي
1: كيعرف شي. تمام. ايوا نتمنوا لهاد الكره تجمع المحبه والصداقه والاخاء بين الشعوب ان شاء الله، وما يكون فيها لا ضرب لا فوضى لا صداع لا والو، ونتمنوا التوفيق والنجاح للمغاربه ان شاء الله والمصر كذلك، ويكون على الاقل الفينال فيه دوله عربيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا ما نتمناه بروفيسور. بالنسبه لهذاك الاضراب ديال المحامين باقي في المغرب، باقي ما كاين والو.
0: يلا انا جيت مع المحامين نهار الجمعه قال لك باقي دابا تنتسناو تيلقاو شي حل مع الوزاره، داكشي بين المحامون والدوله ما تنتمناو واش غادي يلقاو شي حل، ولكن دابا المشكل اللي غيجرانينا واخا يلقاو شي حل فاش غنطيحوا في العطله قاده هي احنا يلا هو دابا المشكل دابا نلقاو شي حل باف هو الصيف جا دابا كلشي مشى حتى لمواد سبتمبر
1: كلشي حتى لسبتمبر، لان دابا تا مع المونديال وجاي العطله واسمو يعني تا ما
0: هذاك الشيء اللي كاين حيت دابا كاع نلقاو حل غادي نلقاو حل كاع درنيت انا السيمانه الجايه ولا موراها هي انا اللي ولفت انا دابا دوزت تقريبا شي 6 سنين في هادشي ديال بحكيم يعني تلحق نهار 15 صافي القودات تيوليو يلوحوا الملفات الملف والله الملفات تيتلاحوا المواد سبتمبر تلحق 15 صافي انا ولفت هادشي دابا عرفتو
1: ماشي مشكل
0: عندك في هذا الوقت وعندك عاوتاني عندك في المواد ديسمبر تيقرب راس العام
1: راس العام ثاني العود
0: الملفات كاع اللي تيجيو مورا 20 تيتلاحوا حتى المواد شانفي
1: صراحه خصهم حتى هما يرتاحوا شويه راه بازليم راه عندهم خدمه
0: ولا بده ولا بده ايه ولا بده داك الشيء يقول لك تيقول لك العطلاق هذه هي
1: لا لا لا حتى هما خصهم يرتاحوا حتى هما عندهم وليدات خصهم حتى هما يدوروا وليداتهم شويه ويساريهم ونتمنوا لهم
0: هذاك الشيء نتمنوا لهم نتمنوا لهم داك الشيء نتمنوا لهم ونتمنوا يلقاو شي حل
1: نتمنوا يلقاو شي حل والله ييسر الامور ان شاء الله. بروفيسور اشكرك جزيل الشكر وموعدنا سيتجدد ان شاء الله.
0: مرحبا وان شاء الله نفوز للمغرب
1: ان شاء الله يا رب. البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد اورساي والاستاذ الجامعي باريس.
0: تسلم عليكم الجميع تسلم على الجميع تسلمك بزاف اخويا عبد الصمد تبقى على خير.
1: تحياتي لك ولاهلك ولجميع اصدقاء البرنامج شكرا جزيلا لك.

0: الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظريات الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا.
1: أهلا بك أستاذة
0: سامد. أستاذتي الفاضلة أهلا وسهلا بك، الحمد لله، الله يحفظك، كيف الأحوال؟
1: لا الله يحفظك، الله يحفظك أستاذة سامد.
0: الحمد لله، بارك الله فيك أستاذتي الفاضلة، تفضلي أستاذة.
1: أهلا بك أستاذ الصمد وكل متابعي ومتابعات راديو الصداقة. معكم حسناء مرشدة للعلاج الواقعي. سؤالي لكم، كم مرة شعرتم بالإرهاق لأنكم تحاولون إرضاء الجميع؟ وكم مرة شعرتم بالذنب لأن قلتم لا لطلب يضغط على أعصابكم وبقتكم؟ اليوم إن شاء الله سأتكلم عن حدود، عن الحدود، فحدودك هي بداية حريتك. الحدود حسب نظرية الاختيار تبنى حول الآخرين لمنعهم، بل تبنى حول سلوكنا لتوجيهه، فهي الخط الفاصل بين ما تملك السيطرة الكاملة عليه وما لا تملك السيطرة عليه. مستعين الأعزاء، علم الواقعي يخبرنا بحقيقة مريحة جدا، أنت لا تملك في هذا الكون قوة تحكم إلا على شخص واحد فقط وهو أنت. أفكارك وأفعالك واختياراتك هي مساحتك الخاصة، أما مشاعر الآخرين ردود أفعال نظرتهم لك وتغيير سلوكهم، كل هذا يقع خارج حدودك وخارج نطاق سيطرتك. عندما نعيش بدون حدود نقع في تحكم الخارج المدمر، إما نحاول إجبار الآخرين ليكونوا كما نريد لنسعد، أو نسمح لهم بإجبارنا وتسيير حياتنا فنلعب دور الضحية. الحدود الصحية تحمي عالمنا النوعي داخل رأسنا الذي يحتوي على قيمنا، أهدافنا، الأشخاص الذين نحبهم. فالحدود لا تقطع حبال الوصل مع من نحب، بل هي التي تحمي احتياجنا للأمان والانتماء والحرية، لأن العلاقات التي تخلو من الحدود تتآكل باللوم والعتب، بينما العلاقات ذات الحدود واضحة تنمو بالاحترام والاختيار الحر. إذن يجب أن تكون مسؤول، والمسؤولية في العلاج الواقعي تعني أن تلبي احتياجاتك النفسية دون أن تمنع الآخر من تلبية احتياجاتهم، من خلال أن تقول كلمة لا بشجاعة، بهدوء ومسؤولية، دون أن تجلد ذاتك أو تشعر بالذنب. فعندما ترفض طلبا يفوق طاقتك، أنت هنا لا ترفض الشخص، بل تحمي قدرتك على العطاء لاحقا. وتذكر دائما أنت لست مصلحا اجتماعيا للكون، ولست مسؤولا عن إنقاذ الجميع، أنت مسؤول عن خياراتك الحالية فقط. وفي ختام دقائقنا الغالية عبر أثير راديو الصداقة، رسالتي من القلب لكل مستمع ومستمعة، الحدود ليست أنانية، بل هي أقصى درجات الشجاعة والسيادة على الذات. ستشرق حريتكم الحقيقية عندما تتوقفون عن هدر طاقتكم في محاولة تغيير ما لا يمكن تغييره، إلى استثمار هذه الطاقة في تحكمكم، في ذواتكم. تملكوا خياراتكم واحموا عالمكم الجميل وقودوا حياتكم بالوعي، فالحياة ليست ما يحدث لنا، بل كيف نختار الاستجابة لما يحدث لنا. وشكرا أستاذ صمد وكل مستمع ومستمعات راديو الصداقة.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه النصائح الرائعة، وسنعود معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله من أجل مداخلة جديدة أخرى، الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا بزاف أستاذ
0: سند. أهلا وسهلا بك.

برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. وبرنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل المستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداته أو إيصال صوته أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح وبكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. وبرنامج الصداقة هو برنامج شعاره الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف.

برنامج الصداقة يأتيكم وكعادتي كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

0: برنامج الصداقة يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.
1: جمال خويا قول زي ما نقول.

0: معكم في برنامج الصدقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.
1: Thank you.

دقائق معدودة تفصلون على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.